والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام جمع ركعتين جامعتين رحمكم الله. الصلاة سنة الجمعة ركعتين جامعة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله.

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على أشرف العرب والعزام إمام كذا والمدينة والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجدهم يا ربي شرف وكرم ومحبة وتعظيم معاشر المسلمين وجمرة الصالحين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة عيد الفقراء وعيد المساكين الخطبة فيها مكان ركعتين من الظهر وإذا صلى الأتيب على المنبر يخطب فلا

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أن محمد نبي ورسول مبعوث رحمة للعالمين. فيا أيها المسلمون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بمسبحه بقدسه فقال تعالى في كتاب العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهل الكفرة والمشركين وأعف كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالعند خير الفاتين. ربنا ظلمنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لننكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس وكل يوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. اقم الصلاه.

النفاذ ذكرا يتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

سبحان الله والحمد لله دائما أبدا الحمد لله الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة إيمان الإسلام الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.